السنة بكتي على رئيسي وابتدى المشي باع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاطوش روتانا برامسي لقائبك برامسي لقصم لقائبتي سيور رئيسي مع المماء برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد مكة يجري سوري.

عضو إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بكي أنا لقيت سنة وسيد على مشي باع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاطوش لو أتنا برامسي لقى قيبكي برامسي لقى قصمة لقى قيبكي سيور إسلام عندما برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد مكة يجري سنة

صوت إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بكت على رئيسي وسيد المسيح باع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطوشنا واتسنا برامسي لقيبتي. برامسي لقصم لقيبتي سوى رئيسي معلمان. برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد مكة يجري سوى.

السنة بكتير على رئيسي وابتدى المشي بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاطوش دوات سنة برامسي لقيتك برامسي لقصمة لقيتك سوى رئيسي معلمة برامسي لو صوت عندنا إلا يساعد المكتب يجب يسوى.

إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.

السنة بكي على رئيسي وابتدى المشي باع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاتوشد واتسانا برامسي قيبكي برامسي لقصمه لقيبتي سيور رئيسي مع المماء برامسي لو صوت عندنا إلا يسعد المكري قيبكي

جمهورية إفريقيا من الجماهيرية العظمى. أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل فترة إرسالنا الرئيسية لهذا اليوم.